0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: Ovdi Radio Glas تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
11: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
18: It Turkiye hangi radioya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye öne

يمكن الريكيتشي أفريكا. كوانشان سيرا أهبشا شن يابزما سابن غابن أداوا كوي هديور قنجوي بكوي ما سنو كده مكامي دنا أداوا أهبشا كركشن سونا كوانشان داكارن الأمر هبشا دومن سيرا واتو Ethiopian People's Forces Alliance for Survival na nuna cewa rikicin tsaro a ƙasar ya shiga wani sabon mataki. Ƙawancen wanda ya hada da Amhara Fano National Movement, Tigray People's Liberation Front wato TPLF, Oromo Liberation Army wato OLA, da kuma wasu ƙungiyoyi hudu daga yankunan Ogaden, Afar, Benishangul da Gumuz, ya bayyana cewa manufarsa ita ce sauya gwamnatin Abiy Ahmed, sannan a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya mai haɗa kowa da kowa. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Deveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرامج عدة.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. تركيا وفرنسا توقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي. بايراكتار يقول إن الزراعة قضية أمن قومي وعلينا استغلال الأراضي بأعلى كفاءة، وفي غزة استشهاد 7 فلسطينيين مما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 74,228. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بافتتاح المدينة الطبية بمدينة شانورفا جنوب شرق تركيا. وأشار أردوغان في سياق حديثه عن مسار تركيا بلا إرهاب إلى أن رياحا مختلفة بدأت تهب ليس في شانورفا ومحيطها فحسب، وإنما أيضا خارج حدود البلاد. وتابع قائلا: في سوريا المجاورة سقط النظام الظالم الذي تلطخت يده بدماء مليون إنسان محله نظام صديق مقرب جدا من تركيا، والآن يجرى حل مشكلة الإرهاب وهناك من خلال عملية الاندماج. وتابع: في العراق أيضا يجرى إعادة إرساء أجواء الأمن في المناطق التي عانت انعدام الأمن لسنوات طويلة. وهكذا نتكاتف أتراكا وأكرادا وعربا كما كنا قبل 838 عاما في جيش سلطان الشرق المحبوب صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس الشريف من الصليبيين، وسنبلغ جميعا الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب والازدهار محل انعدام الاستقرار والسلام محل الصراع، ولن يتمكن أحد من عرقلة ذلك، ولن يتمكن أحد من الوقوف بيننا وبين هدفنا المتمثل في تركيا بلا إرهاب، ولن يستطيع أحد منع سيادة الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في منطقتنا بدءا من العراق وسوريا وصولا إلى إيران ولبنان. أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع خارطة الطريق للتعاون الدفاعي بين أنقرة وباريس، وذلك في إطار أنشطة التعاون العسكري بين البلدين. وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد أجرى المدير العام للدفاع والأمن إلكاي ألتندا مباحثة مع وزيرة الدولة لدى وزارة الدفاع الفرنسية إليس روفو ورئيس المكتب العسكري الخاص للرئيس الفرنسي فينست جيرو والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية غيوم أولاني. وأوضح البيان إن المباحثات التي عقدت في فرنسا تناولت العلاقات الدفاعية والعسكرية الثنائية والحوار الاستراتيجي وفرص تطوير التعاون القائم، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات المنتظمة والموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. وأضاف أن توقيع خارطة الطريق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا وفرنسا وتقوية الحوار الاستراتيجي بينهما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحول الرسائل الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين في الفترة الأخيرة إلى تعاون ملموس في المجال الدفاعي. هذا وتهدف خارطة الطريق بحسب وزارة الدفاع التركية إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي من خلال اتصالات منتظمة وفعالة ودفع التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستويات متقدمة. قال رئيس مجلس أمناء وقف فريق التكنولوجيا التركي T3 ورئيس مجلس إدارة مهرجان التكنوفست سالتشوك بايراكتار إن الزراعة تمثل قضية أمن قومي، مشددا على ضرورة استغلال الأراضي بأعلى كفاءة ممكنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء على هامش مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا التكنوفست الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا ومؤسسة فريق التكنولوجيا في مطار شانورفا غاب، وتشارك الأناضول فيها شركا إعلاميا عالميا. وأثناء تجوله في جناح مخصص للمنتجات والتقنيات الزراعية قال بايراكتار أن تكنوفست يقدم فعاليات متنوعة
تشمل الفن والثقافة والتقنيات المتقدمة والطائرات المسيرة والطائرات القتالية المسيرة والأقمار الصناعية النموذجية والصواريخ. مضيفا، الزراعة تكاد تكون قضية أمن قومي، ولذلك نريد نحن أيضا أن نستغل أراضينا بأعلى كفاءة ممكنة، وهذا يتحقق من خلال جعل الناس يحبون مجال الزراعة، وأننا نريد أن ينشأ جيل يحب هذا المجال حقا منذ طفولته حتى يقدم أفضل ما لديه لبلدنا على مستوى العالمي. ذكرت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. ووفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، إن دوي انفجار سمع في محيط مضيق هرمز، موضحا أنه رغم سماع تلك الأصوات في جزيرة قشم فإن التحريات والمتابعات الميدانية أكدت عدم وقوع أي حادث أمني داخل الجزيرة أو في محيطها المباشر. ولفتت الانتباه إلى أن مصدر الأصوات قادم من اتجاه مضيق هرمز، مرجحة أن تكون ناتجة عن اعتراض إحدى السفن التي كانت تحاول عبور المضيق هذا، ولم تصدر السلطات الرسمية الإيرانية أي بيانات بشأن الحادث حتى ساعة إعداد الخبر.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 إلى 74,228 شهيداً. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة الذي أفادت فيه بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 7 شهداء، بينهم 4 جدد واثنان توفيا متأثرين بإصابتيهما، إضافة إلى جثامين جرى انتشالها، فضلا عن إصابة 20 آخرين. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للإصابات منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 175,188، مشيرة إلى إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائيات المتراكمية بعد استكمال بيانات معتمدها من لجنة اعتماد الشهداء منذ آخر إضافة للإحصائية في 26 من أيلول سبتمبر. هذا ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2025 بلغت حصيلة الشهداء 1,445 فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,072. وأضافت أن إجمالي الجثامين التي جرى انتشالها منذ وقف إطلاق النار بلغت 835، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 إلى 74,228 شهيدا و 175,188 مصابا. هذا وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتحدث وزارة الصحة بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى جراء تلك الهجمات. وإلى جانب الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الحماس علي العمودي بغارة جوية في مدينة غزة، مؤكدا أن نتائج العملية لا تزال قيد الفحص، بينما رجحت إذاعة الجيش فشل محاولة اغتياله. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة تتجه التقديرات إلى فشل محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في الجناح السياسي لحركة حماس في غزة الليلة الماضية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية الخاصة في السياق ذاته: من المبكر تحديد ذلك، لكن في هذه المرحلة وبعد ساعات طويلة تواجه إسرائيل صعوبة في الحصول على تأكيد بأن عملية الاغتيال نجحت بالفعل. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية علي العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحركة حماس في غزة خلال غارة شنت الليلة الجمعة على السبت.

علما بأنه كان أيضا مرشحا بارزا لتولي قيادة الحركة الرسمية في القطاع خلال انتخابات سرية مرتقبة، مضيفة تشير تقارير واردة من غزة إلى مقتل 5 أشخاص في الغارة بينهم نساء وطفل، إلا أن اسم القيادي البارز في حماس لم يكن ضمن قائمة القتلى، ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد نجا من محاولة الاغتيال أم قتل فيها. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه نفذ وجهاز الأمن العام الشباك خلال الساعات الليلة الماضية الجمعة على السبت محاولة استهداف في مدينة غزة طالت من زعم أنه المخرب علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة. وزعم البيان أيضا أن الاستهداف تم أثناء تواجده داخل شقة استخدمت لنشاط إرهابي في مبنى سكني. وادعى البيان أن العمودي هو اليد اليمنى والمساعد الشخصي ليحيى السنوار، كما كان ضالعا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجزرة 7 من تشرين 1 أكتوبر من عام 2023. كما ادعى البيان أن العمودي حاليا هو الشخصية الأرفع في حركة حماس داخل قطاع غزة، إلا أنه لم يوضح مصير العمودي وقال أن نتائج الغارة ما تزال قيد الفحص. وذكرت مصادر في حركة حماس أن العمودي شغل قبل اندلاع الإبادة الإسرائيلية في 8 من أكتوبر تشرين 1 2023 منصب رئيس الدائرة الإعلامية للحركة، وكان عضوا في مكتبها السياسي. وخلال الحرب وبعد مقتل رئيسها يحيى السنوار ونائبه روح المشتهى عام 2024، شغل العمودي منصب نائب رئيس الحركة في غزة، والذي كان يشغله حينها خليل الحية وفق المصادر ذاتها. وأوضحت المصادر أنه بعد انتخاب الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس في يوليو تموز من عام 2026، أصبح العمودي مسير الحركة في القطاع والقائم بأعمال رئيسها إلى حين انتخاب رئيس جديد. هذا وفجر السبت قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء، 2 منهن مسيحيتان، وأصيب 6 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين 1 أكتوبر من عام 2025. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب 8 جنود من اللواء 7 مدرعات بجروح طفيفة يوم الجمعة جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان، ويوجد تحقيق في ملابسات الحادث. موضحة أنه بحسب التحقيق الأولي اصطدمت مركبتان ببعضهما قرب بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون. لافتة الانتباه إلى أن 6 من الجنود المصابين نقلوا لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات وأبلغت عائلاتهم بالحادث. هذا وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات. ومنذ 2 آذار مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، مما خلف ما لا يقل عن 4386 قتيلا و 12407 جرحى وأكثر من 1,000,000 نازح. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية هالوك جورجن أن الصناعات الدفاعية والطيران خلال الأشهر 12 الأخيرة بلغت 10,941,000,000 دولار. وذكر المسؤول التركي في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صادرات الصناعات الدفاعية والطيران ارتفعت في أيلول سبتمبر بنسبة 10.7% مقارنة بشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى 634,000,000 دولار. وأشار إلى أن إجمالي الصادرات خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني يناير وحتى أيلول سبتمبر ارتفعت بنسبة 15.6% ليبلغ 6,926,000,000 دولار. وأضاف أن الصادرات خلال الأشهر 12 الأخيرة سجلت ارتفاعا بنسبة 30% لتصل إلى 10,941,000,000 دولار. لافتا الانتباه إلى تواصل

0: تعزيز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق الدولية. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخوري عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير، يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.

0: اشتغل بتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
1: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحب ابني وانا طالب الى باب الاسانسير مثلا وانا خارج من عنده، لدرجه ان انا احيانا بقيت اشعر بالخجل الشديد ان هو يقف لغايه الاسانسير ما يجي وانزل. جانب اخر من صلتي الوثيقه بالدكتور زكي انه مزاجه ساخر ويحب النكته ويجيد الاستماع اليها ويرويها، ده جانب انا ما عرفتوش خلال التلمذه. لكن استاذ الدكتور زكي نجيب محمود اعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضع المنطقي، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضوعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة. كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاع أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا وديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين الجانبين.
0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس، كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
2: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم، لا أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا، فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من الآخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل، يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط الأربعينيات حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء الثالث من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر العشرينيات من القرن العشرين حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك ثلاثة أرباع القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان.

0: معاصرا ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشئي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون، وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث، وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا، ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك الجماعة جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا، وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف. وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة للحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستلهم.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعة

0: دكتور الدكتورة منيرة حلمي.
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه لا أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة، كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية وأقلت له أننا سأذهب إلى كلية لأجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يأل جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
0: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا
3: الأستاذ الدكتور

0: يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يقفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرامج عدة.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. تركيا وفرنسا توقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي. بايراكتار يقول إن الزراعة قضية أمن قومي وعلينا استغلال الأراضي بأعلى كفاءة، وفي غزة استشهاد 7 فلسطينيين مما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 74,228. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك والأكراد والعرب بدأوا يتكاتفون كما كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المدينة الطبية بمدينة شانورفا جنوب شرق تركيا. وأشار أردوغان في سياق حديثه عن مسار تركيا بلا إرهاب إلى أن رياحا مختلفة بدأت تهب، ليس في شانورفا ومحيطها فحسب، وإنما أيضا خارج حدود البلاد. وتابع قائلا: في سوريا المجاورة سقط النظام الظالم الذي تلطخت يده بدماء مليون إنسان، وحل محله نظام صديق مقرب جدا من تركيا، والآن يجرى حل مشكلة الإرهاب وهناك من خلال عملية الاندماج. وتابع: في العراق أيضا يجرى إعادة إرساء أجواء الأمن في المناطق التي عانت انعدام الأمن لسنوات طويلة. وهكذا نتكاتف أتراكا وأكرادا وعربا كما كنا قبل 838 عاما في جيش سلطان الشرق المحبوب صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس الشريف من الصليبيين، وسنبلغ جميعا الأيام التي يحل فيها الأمان محل الإرهاب والازدهار محل انعدام الاستقرار والسلام محل صراع، ولن يتمكن أحد من عرقلة ذلك، ولن يتمكن أحد من الوقوف بيننا وبين هدفنا المتمثل في تركيا بلا إرهاب، ولن يستطيع أحد منع سيادة الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في منطقتنا بدءا من العراق وسوريا وصولا إلى إيران ولبنان. أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع خارطة الطريق للتعاون الدفاعي بين أنقرة وباريس، وذلك في إطار أنشطة التعاون العسكري بين البلدين. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد أجرى المدير العام للدفاع والأمن إلكاي ألتندا مباحثة مع وزيرة الدولة لدى وزارة الدفاع الفرنسية إليس روفو ورئيس المكتب العسكري الخاص للرئيس الفرنسي فينست جيرو والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية غيوم أولاني. وأوضح البيان إن المباحثات التي عقدت في فرنسا تناولت العلاقات الدفاعية والعسكرية الثنائية والحوار الاستراتيجي وفرص تطوير التعاون القائم، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات المنتظمة والموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. وأضاف أن توقيع خارطة الطريق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا وفرنسا وتقوية الحوار الاستراتيجي بينهما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحول الرسائل الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين في الفترة الأخيرة إلى تعاون ملموس في المجال الدفاعي. هذا وتهدف خارطة الطريق بحسب وزارة الدفاع التركية إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي من خلال اتصالات منتظمة وفعالة ودفع التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستويات متقدمة. قال رئيس مجلس أمناء وقف فريق التكنولوجيا التركي T3 ورئيس مجلس إدارة مهرجان التكنوفست سالشوك بايراكتار إن الزراعة تمثل قضية أمن قومي، مشددا على ضرورة استغلال الأراضي بأعلى كفاءة ممكنة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء على هامش مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا التكنوفست الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا ومؤسسة فريق التكنولوجيا في مطار شانورفا غاب، وتشارك الأناضول فيها شريكا إعلاميا عالميا. وأثناء تجوله في جناح مخصص للمنتجات والتقنيات الزراعية، قال بايراكتار أن تكنوفست يقدم فعاليات متنوعة تشمل الفن

والثقافة والتقنيات المتقدمة والطائرات المسيرة والطائرات القتالية المسيرة والأقمار الصناعية النموذجية والصواريخ، مضيفا الزراعة تكاد تكون قضية أمن قومي، ولذلك نريد نحن أيضا أن نستغل أراضينا بأعلى كفاءة ممكنة، وهذا يتحقق من خلال جعل الناس يحبون مجال الزراعة، وأننا نريد أن ينشأ جيل يحب هذا المجال حقا منذ طفولته حتى يقدم أفضل ما لديه لبلدنا على مستوى العالمي. ذكرت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. ووفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، إن دوي انفجار سمع في محيط مضيق هرمز، موضحا أنه رغم سماع تلك الأصوات في جزيرة قشم فإن التحريات والمتابعات الميدانية أكدت عدم وقوع أي حادث أمني داخل الجزيرة أو في محيطها المباشر. ولفتت الانتباه إلى أن مصدر الأصوات قادم من اتجاه مضيق هرمز، مرجحة أن تكون ناتجة عن اعتراض إحدى السفن التي كانت تحاول عبور المضيق هذا، ولم تصدر السلطات الرسمية الإيرانية أي بيانات بشأن الحادث حتى ساعة إعداد الخبر.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 إلى 74,228 شهيداً. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة الذي أفادت فيه بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 7 شهداء، بينهم 4 جدد و2 توفيا متأثرين بإصابتيهما، إضافة إلى جثامين جرى انتشالها، فضلا عن إصابة 20 آخرين. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للإصابات منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 175,188، مشيرة إلى إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائيات التراكمية بعد استكمال بيانات معتمدها من لجنة اعتماد الشهداء منذ آخر إضافة للإحصائيات.

إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 إلى 74,228 شهيدا و 175,188 مصابا. هذا وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتحدث وزارة الصحة بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى جراء تلك الهجمات. وإلى جانب الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الحماس علي العمودي بغارة جوية في مدينة غزة، مؤكدا أن نتائج العملية لا تزال قيد الفحص، بينما رجحت إذاعة الجيش فشل محاولة اغتياله. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية على مدينة غزة. وأضافت الإذاعة تتجه التقديرات إلى فشل محاولة اغتيال علي العمودي القيادي البارز في الجناح السياسي لحركة حماس في غزة الليلة الماضية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية الخاصة في السياق ذاته: من المبكر تحديد ذلك، لكن في هذه المرحلة وبعد ساعات طويلة تواجه إسرائيل صعوبة في الحصول على تأكيد بأن عملية الاغتيال نجحت بالفعل. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية علي العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحركة حماس في غزة خلال غارة شنت الليلة الجمعة على السبت، علما بأنه كان أيضا مرشحا بارزا لتولي قيادة الحركة الرسمية في القطاع خلال انتخابات سرية مرتقبة. مضيفة: تشير تقارير واردة من غزة إلى مقتل 5 أشخاص في الغارة بينهم نساء وطفل، إلا أن اسم القيادي البارز في حماس لم يكن ضمن قائمة القتلى، ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد نجا من محاولة الاغتيال أم قتل فيها. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه نفذ وجهاز الأمن العام الشباك خلال الساعات الليلة الماضية الجمعة على السبت محاولة استهداف في مدينة غزة طالت من زعم أنه المخرب علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة. وزعم البيان أيضا أن الاستهداف تم أثناء تواجده داخل شقة استخدمت لنشاط إرهابي في مبنى سكني. وادعى البيان أن العمودي هو اليد اليمنى والمساعد الشخصي ليحيى السنوار، كما كان ضالعا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجزرة 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كما ادعى البيان أن العمودي حاليا هو الشخصية الأرفع في حركة حماس داخل قطاع غزة، إلا أنه لم يوضح مصير العمودي، وقال أن نتائج الغارة ما تزال قيد الفحص. وذكرت مصادر في حركة حماس أن العمودي شغل قبل اندلاع الإبادة الإسرائيلية في 8 من أكتوبر تشرين الأول 2023 منصب رئيس الدائرة الإعلامية للحركة، وكان عضوا في مكتبها السياسي. وخلال الحرب وبعد مقتل رئيس يحيى السنوار ونائبه روح المشتهى عام 2024، شغل العمودي منصب نائب رئيس الحركة في غزة، والذي كان يشغله حينها خليل الحية وفق المصادر ذاتها. وأوضحت المصادر أنه بعد انتخاب الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس في يوليو تموز من عام 2026، أصبح العمودي مسير الحركة في القطاع والقائم بأعمال رئيسها إلى حين انتخاب رئيس جديد. هذا وفجر السبت قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء، 2 منهن مسيحيتان، وأصيب 6 آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب 8 جنود من اللواء 7 مدرعات بجروح طفيفة يوم الجمعة جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان، ويوجد تحقيق في ملابسات الحادث. موضحة أنه بحسب التحقيق الأولي اصطدمت

0: مركبتان ببعضهما قرب بلدة رب 30 في قضاء مرج عيون، لافتة الانتباه إلى أن 6 من الجنود المصابين نقلوا لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات وأبلغت عائلاتهم بالحادث. هذا وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تواصلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات. ومنذ 2 آذار مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، مما خلف ما لا يقل عن 4386 قتيلا و12407 جرحى وأكثر من 1,000,000 نازح. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية هالوك جورجن أن الصناعات الدفاعية والطيران خلال الأشهر 12 الأخيرة بلغت 10,941,000,000 دولار. وذكر المسؤول التركي في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صادرات الصناعات الدفاعية والطيران ارتفعت في أيلول سبتمبر بنسبة 10.7% مقارنة بشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى 634,000,000 دولار. وأشار إلى أن إجمالي الصادرات خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني يناير وحتى أيلول سبتمبر ارتفعت بنسبة 15.6% ليبلغ 6,926,000,000 دولار. وأضاف أن الصادرات خلال الأشهر 12 الأخيرة سجلت ارتفاعا بنسبة 30% لتصل إلى 10,941,000,000 دولار، لافتا الانتباه إلى تواصل تعزيز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق الدولية. سيدات وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة وإلى اللقاء.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
3: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.

0: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
2: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد. فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، رسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعارض مذهب في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضوعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.

أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة. فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر. رحب بي ترحيبا أفخر به، وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم الفلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين الجانبين.
0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد، وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس، كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح

0: في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي ثلاثة أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت الثلاث أشخاص دول في نفسي. أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط الأربعينيات حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء الثالث من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر العشرينيات من القرن العشرين حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك ثلاثة أرباع القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشد الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث، نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط، تلك جماعة. جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه، وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع، هكذا يكون الحال. ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة لحلقات الماضية على وجه ما، لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستفيد.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رد: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر

0: هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروا في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
1: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود، تقول زوجته الدكتورة ميرا حلمي:
2: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها. كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة حقل قصة نفس قال فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يقفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود، التعليق الدكتور حسن مدني، الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصينعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.